هاشتهوك راديو هاشتهاش بوينت بين هاشتهاش بوينت نه روجانه لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدباش فوكس زنجلن جيانه وشب وشبان بكن حفتيانه كهداريا وان برنامان لراديو دهوك بكن بارزاني و تفجر رزگاري خوزا كرد كردو آوربون ساخلمي كودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: Tu fiesti na bohçaya, öhöp! Boş, tirin mobilyatı bohçayet hey! Diher elveri destekevi! Aveş layki ve veca aksesuaratın nafmalı, babatın razandını ve avantajda. Hama dekorat çınne, dekoratın nafmalı, dressing room ve hemici defhazı huziyinde. Aha, kada sadaf silibiş biramına çi? Sadaf silibiş yatayibete duşako ve duşako balifk. İşbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yolaşete ve khaweko kil. Deve cabın ve! سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله أفري صلاة
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعنا غاز زلتر طعم وكسر سور هنا
0: سفن أبياني تسر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صدر تنبو صدف

بيستنا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هين ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دبحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو و دوشاكو بوليفك جبران دن

0: كوكيل ديفيد جو بنفا سردنا بيشون جيت مبكن الهوليري وسليموني ودهوتي
1: والله اكو حق في بيج لتر ويبدو بسبنج لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بسبنج لتر فكو سحكة بني خبا غيوي جوبة داس فاينانا خلاط النختينا كوبو هايوي دقاتا مليون اكو بين سات هزار دينار ججنا قازانش دقال بيبسي
0: دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كات افرين صدر تني بو صدف يتشنكيا بهفركة ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين تشهانه و جاكي دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات الوفيسة شي تدفين بو همي اوفيسات بردستن تا اوفيستي نباخچا هيا اهب باش ترين موبيليات الباخچا هيت هاي دهر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمال و دريسنج روم و همي جلد فحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هلبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف اش براند نايوبن صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن و سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افري صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پيوانديه و جماري بكن 0705 225 47 74

عدنا شاخ البيت وجنانهم ويكون سين شاخ والواصلة شخدة في غبر قد بكين ويكون تصاني بالاسماني ليفا كرم طاني مير وجناي قرابا فراد ليم الحيطان لفجر شعبان يقول دي خجام لفايدة لنا تحينا جاكيبو من بكتة جلبو هلاو ميلا كدنا مصوتينا تو يا من بيرنا هلا بتشمون الله بقي تو يا من بيرنا ذا عزوني بدنينا بوتش بخم تجار من هذا خوندم خجوك من الروح محبة صابنا تي أشكو ما بيني فاني واجد.

لما نخرا كريبو هالي لاتو تكانو شاري لا القران زاد باني باب البلاد كوريكي دو بجد بين الطريق جيك ما يرمم ارجان الحرامي وزاد استاخو نجرم تسين قانو تبرانو زاد فوري تبا خلاص.

من سخافه ناخذ ابونا قريه كلمه قريه بالقسام مال المخراب كلمه حيلي نفور هنو شاري نانو بالبنان زاد الظالم والله ما تنعي ما تشوف جكان.

ona turbanını bedeli hemini. وعجدر دي وشك حبيني بلا بينو بينو وإبلا بينو ما بينو.

أوزن بالفلوس أو كر ذيلا كسب الثول فيه غابني سيلا بيل كتا قبلك الفيلا اثنين ملل فاطي جبيلا زنب الفلوس كان لي دلالة تسير ذكر كتب حلالة أبي حرام لي نكت المالة دنيا يا فيك هرب طالب.

0: Te uvistin na bohçaya, öhöp! Boş, derin mobilyatı da bohçayet heyn. Deher elveri destekevi. Eveş layki ve veca aksesuaratın nafmalı, babatın razandını ve avantajda. Hama dekorat çınne. Dekoratın nafmalı, dressing room, o hemici defhazu huziyente. Aha, kada sadaf silibiş biramına çi? Sadaf silibiş ya tuybete duşako ve duşako balivk. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlem yöleşete ve khawako kil. Deve cabın ve. سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوتي
1: كابسي اكو حفتو 5 لتر بويب دوبي 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبي 5 لتر فكو سحكا بنا قبا غوي جوبا دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوي دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازانج دقال بيبسي سفن أبياني موهيتو بليمو نعنا غازي زيلتر طاوة كسر سر هنا
0: سفن أبياني تسر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفرين صدف تنبو صدف

0: زور جاران او كارت كات ب هستانانا نب لوجيكن ام ده شين بيجين هر وها هرمون توا تينا جوهرين الدف كوري هرمون تستوستورين تيتا جوهرين والدف كتشيجي استروجين تيتا جوهرين بشيواك برشاف زياد بن زيداد بن واف جوهرين دبنا كاريجر السر مزاجي في سنالي و جبلي هنديجي ام دبينين خو جستي سنالي ان سرو چابتوي رخصاراوي جهورين تداتينا كرن وجا جالك جارا سنالي ده شرمش خوكت دبينين ده شرمش دنگي خوكت ان ده شرمش ملامح خوكت ان كوي تاتينا جهارتن اب خوشتاكي نور مالا بس بلكي او شرمت كات الفيري تفياده كوباب جان تيب جهينن كوابتش تاكي نورمالا امجيت في قناغي دا بورين و دا اوجي تي دا بارن انجي جالك سنيلا دا بنين برسيك السرياوات هن شرمش هنده كان خود بتا اگر هنده ندر كابن اش غرفا خو ان شمال ندر كابن بهمي بنا اگر تهنده كو سنيرا جالك
1: ولا
0: حساس بيت
1: ولا واش اوتش هسته طيبت اويت قسطات يعني بجماره ايك تيتن كو سنيله هيت كمال جيم ادو دي كباب زبزي بخونو كان خم
0: هسته سرت تاي اوا كو سنيله الناس نامه خود غريتن ايدتن تي ان جي دبشت اسكيمه شني دهشيار بيتن چونكو سنيلة دو رختين رخي هشتا بچيكاتيات نافوي داماي و رخي كدي دويت خوب انتدار يمازم بوي بكريارا دبخو انتدار جالك جا ده عناده كد جالك جا ده توره بيت جالك جا ده بريارت خلد داتن چونكو هشتا مشكوي نگشتيا ويگشا بونا تمامي كوبشت بريارت درست بداتن هستا تجهش تناوي او هستا كات كاستي ناجه كاستوي ناجه ديكو بابتوي ناجهن ترسارت كرني مثلا بهي طرف كرن چه كربي چه كجبي تشلا هوالا با اجار هستا اوينية دفوا بلندد بيت ياخوش وستية دبينين مثلا كرك دي معجبي كچاكي بيتن ده شرم كات آن ده ترسيتن چد قلب آغويت نكا بهي تارت كرن جا اواد قلوي ميني تحتا حتا كو هاتي ارت كرن و كيم باوري بخو اواجيش قناغا بچيكاتي طبعا قل مازان بيتن كو كيم باوري بخو ها بيتن
1: وشا عندك دي كباب احتمال هاي بسيار كان ما ارزا كرت ناف مال ده هايو قلق جرو دي بيني عاجز بي تورا بي دي كباب دي بجني آرام بل جهيوه وكو راهنه رو دانوني چه بهتا گوتن يا درست چه
0: نهمي جارا يا پتبيا دي كباب بجني آرام با چونكو اف گوتنه بل كي فايده نكت دگل بل يا گرنگ اوا كو دي كباب بجنه امت تدگهین امت زانین تا چیه آن گفتگوی اکا ساخلمید گلب کن آنجی هم بیز بکن آنجی وی هستی بدنه که یه گرنگت ناف خزانه دا وی جی بریارت خوی تهین تهتا یعنی توی تهتا توی گهن افده کبابا کبو چوله تهت
1: بله باشه ام برین بحث تشتکی دیب که نوجی کاریگری یا سوشیال میدیو یا السر هستن هر زکاری یعنی او چگوران کاریت کیمیایی نب سر میجی هر زکاری داتن پشتیب کارینانا سوشیال میدیو
0: سوشیال میدیا وک هر آمرازک دکارید کاریگری باش و خراب هبیتن اجلای باش فیربون آزانیاری نی مثلا دشن خو فری اجار نو که ابدم ای آی پیوندید گل هاوره و خیزانا برکه که باش

0: انت خارج هاكي شوي جهي كيشالي هاي دير بكافيتن وهناس تقول بهال كيشيتن بوما نوت شركة دقالك ارام بيت ودي هي تخاري ودي فايدة جي جيبينيتن
1: بله، جوازی اتناف برا هکرم بین عاجزی کدم کی و خمگینیه طایبت دل دفسنه را چه و کنگی و پیتوی چار سریه
0: عاجزية دميت قال سنيلا يا سايه دبيني مثلا هكا ايكش داز دا هبالا كش داز دا ايك جدير كافت انجي نمركا نباشت از منا خدا اينام بلكم ابا ما چم تروجا كات قلب مينيتن و نافا كشيد قالك ديتا خارب بلي اگر مروفا كتي جهشتي بيتن كو كشاكا خمجينيد قال شبيتن بل كو بتعيشا كادرونيد قال مثلا كوك باب وك باب شو اللي خوش دست بدات الفيري ترين تخاري دقالك خمجين بيتن دفشار السر هي تاكرن چونكو مروفي تيجهشتي يعني مازن بتر آريشات جاهيتن و بتر فشار السر و بتر اف خمجين يل دفيت مينيتن وجا بيتفي هنجي بيتفي راوشگارا كي دارونية
1: بله
0: كو بيوان ديت جالت كن
1: بله ام بینف سر بابت خو ام بحث چاره سریا بحثی هنده بکن چاره سریا کسی که چه وای کف کسی هنه گش بیتا آستا که تی هست بخمگینی نکد یون جیه و عربیت بجنی الخدر تام گلک جرا دی بینی کسی بله
0: بله مروف تنه واتل ویر مروف نتنه خمگینه بلکو هست هیچ تشتکی نکد نب خوشیه نب ترسه نب خمگینیه نب توریه زور جاران اف دوخه جه انجام هنده فشار زور یا بردوام تروما يعني وكد بيجين
1: حادثة كيف سري هاد بيت
0: تشتكي جالك مازن بسري هاد بيتن جاكات كيش دميدا شربت اف تروما يا كم بيت تجال ويا ماي شارة سر نكرية خمجيني أقول زانست بيجي تن هندك جاران مشك بو باراستنا مروفي هستنوي التمريني تن مشك والمروفي كات مشك مروفي كود باراستنا مروفي كاتن بس او بخو ونينة وكي تشوى لايتا كتو دي جري ودي باكي مشك والهستات كاتت جري تن همي هستات جري بيك
1: اوه
0: بل انت
1: بشتي
0: خارج
1: افكاس يعني توشي خامجين يكا درش
0: جالك
1: ونجي فشار
0: قدريش
1: لكا
0: يا مازم
1: بله
0: بولي بله
1: دي تشوشين اوه هنه چهار سر كين
0: اگر اف دوخه بردوام بيت نابي تبتنه بشت خوبه باوه جيتن ويتن تشتدف راهنه راكي داروني يانجي كو بلكي محتاجي بزيشكا كي داروني بيتن جهي تا هندكو درمان اول بكريتن في حالتي دا
1: يعني أخفني أبو هنا نو
0: هيك
1: تشور
0: نها
1: سرتن
0: تسريكي هنجي دا تحويلي دكتورة كي بيتن چارة سركرن أبا كو آخفتن دقال راوي شكار داروني هبيتن كو باغ بيتن كو أو هست بسر كابن بيش بيش أو هستاد قال در بخيت راوي شكار هنجي راهنر كو كنجي أبا دقال چابويا بنت برچاوي خو أو جي قالك تكنيك هنا بكارت إنيت أفراوي شكارة جبر هندي دا أفهستا بدر كابن أبا جارة كادي خواكا باش چوكو وقت كست جهتوي آستي نان بيتن آن خار ناوي كامل بيت آن زيداد بيتن
1: بله
0: چونكو بهندت انتاج در جالك خلق وقت جالك خمجين بيتن آن جالك تخوت آن شهية نامنت نهائي ناخوتن طبعا هر دو تخرابن چونكو نادرسته آن كام بخوت آن جالك بخوت آن نبيت بچانت روجا بماي چانت روجا

صار رنجت في قينا هزار ما نبحشت فوير رنجت في قينا هزار ما نبحشت فوير

الرش ولاية دحلكو سيفون دور سيباروكو هجيرو كسب جيتا سيلاوي يل دنجي واي فيلايا كسب جيتا

الغلاف كل الكنبه نو كلاف بحشتة تبكي منوف نوف الدو نوي سلاف بحشتة تبكي منوف نوف الدو نوي سلاف نوف الدو نوي

0: البيري ايبو بگه زانين كو خاچي خيانت الوي كريا لورا اتشيت دا كو هلوستي جناخو او بيكاخو او كچاخو الدور وي باباتي واري گريت البراي چيتا دف خانما مزن جنكاخو عايشا خانمي ود بجيتي خانما مني دلي من دل دبيا دارچيني فلا يانجي خاچي كي فلا خلامي مني دوازده سالي يانجي خلامي مني پازده سالا رونشتين لعودا جورينا جمراد دخازة دعوة ناموسي كاتو چد بيجي
1: اي بابكي پارسيني لزكي دلزيني خبالي ودا پيركا خرادگيني سيد دنگال خانم اخو كرقيريني موائي موخاي دوگو ياقوب خانم دلي مجدلا دلي ديني خلامي من دوز سالا بقمانداني خو قرالي خوفه لآلي او ديرو نشتين داوي دوزا ناموسي ببقيت
0: دارو دجمنان نمينا خديو پیغمبر شفا عجي تمن چه دعوا دوزي من دگل توريني مالا قرو تنينه
1: دگوي بو بگه تلسكي بلزينه دسه خوب سرداري دبان چرا بگيني پاكي تيل دفخينه تليا وشده بلقينه شنابه نبي محمد بينه قولكي لجانو گردنه مخينه برا ناموسا منه كبرنا وحفده لجلب يان حرمينه مخا روجا خوده بقاضي بپیخم برشب حچي به وي روج دعو دوزا مقاسب